0: طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد شما ظلي بس ذكرات
1: 100.7 لاوشتا لتزبوش